0: النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولأرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

المسلمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذين يا علي يا

عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء، رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي ووصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطلح الرأسي أجمعين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، يكثر مثوباتهم، يضاعف سناتهم، يحفظنا بجاههم، ينفعنا بهم، يحمينا بحمايتهم، يمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين وشيخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، الأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشف مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين المعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سبله على ما يرضي الله ورسوله، يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يخدم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.

لما سر منا لا تهدي ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله

واعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يا الله يا رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ، تقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من الخيرات في هذا المجمع المبارك، من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، دية واصلة، رحمة نازلة وبركة.